أحسن الله إلى من أحسن إلي من أرباب المؤمنين تزداد بهتيرا وآلى سركم. السلام عليكم أيها الأرواح الطاهرات من جن المؤمنين.

Ya Yusuf. Ya Yusuf. Esselamu aleyküm eyyuhel ervahü tahireti min canil müminin. Ya Yusuf. Ya Yusuf. Esselamu aleyküm eyyuhel ervahü tahireti min canil müminin. أهلف بي الله أنت يوسف السلام عليكم يا يوسف أذا بي سعيدني حير ليلك الله يرضى عليك دهوت أنت حارب الله أنت كنت هونك يوسف بالله داود لما ما كان في عنده من غيرك هذا الدم كافر الهدم اللي اتفق معه كان كافر انت شفت علاقة يا يوسف لما اتفق دعوت خلص الاتفاق يوسف بين المهر يا يوسف بين المهر ساعدني ساعدني يوسف يوسف انت كان

حبيب القابر تذب شاي يا يوسف. هذا بيت جهنم يا يوسف. انت مي يوسف؟ مين انتي؟

ما خلق الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزراء وبراء أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان مهمة ومن كل عين لامة.

ربنا يا رب يا باين الأبلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا، بيده الخير وإليه وهو على كل شيء قادر، وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم.